0: بعد جمع ابو هين 20 متر يا عم ثلاثة انفار متصوبين هم قالوا ثلاثة قال لي بعد الجامع ب 50 متر ابو هين جامع ابو هين
1: ابو هين صعب يبقى بعد ابو هين صعب انا بقول لك اذا ابو هين صعب هاي الرضوان هان اذا تطلع ابو هين تطلع منصور وتنزل منصور اما ابو هين صعب
0: اطلع اسعد شغل سيارة شغل سيارتك حبيبي

0: هذول المركز الرماء مركز ثاني هنا.
1: السلام عليكم.
0: وين يا فتحي؟ بالحضنه بالحضنه فتحي بالحضنه بالحضنه بالحضنه فتحي.
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله. الله يسلمك. كيف حالك؟
2: امورك تمام ان شاء الله؟
0: الحمد لله رب العالمين. وين ابو منذر؟
3: ابويا جاهزين.
1: السلام عليكم.
0: وين سمكة؟
4: اخبارك؟
0: سلامات، كيف حالك؟ منورين الشباب. الله اكبر.
4: سلامات.
0: الله اكبر. عاد العيزة ابو احمد.
2: ايش اخبارك؟ الحمد لله على سلامتك.
0: ايش اخبارك؟
2: الله يكرمك ويديك الصحة.
0: كيف امورك؟ ما زال ابراهيم بريش بعيد عنا، احنا بخير. اه هيو. ما زال ابراهيم بريش بعيد عنا واحنا بخير. انا عطام. سلام. وين ابو المنذر؟ والله ده الحمد لله على السلامة توفيق.
2: قول ليش سلامتك.
0: ألف سلام عليك.
2: قول ليش سلامتك.
0: طب بس إنك توفيق.
2: قول ليش سلامتك.
0: خبط حدا ولا على الفاضي.
2: أوه دبع دبع.
0: ألف سلام عليك. ألف سلام عليك.
5: هي القصة صارت بدها نستشيرك فيها.
0: قول يابا. عليه الصلاة والسلام.
5: هذول الناس انقصف بيتهم عند الحزام الناري تبع امبارح في الليل. اليوم الصبح
0: اللي عند الشاطئ.
5: اللي في الشاطئ اللي على اللف اللي على الجو.
0: أوه اللي عند المحطة.
5: بوجه البحر. يكون القذائف تيجي فيها
0: اللي عند المحطة؟
5: اه وين دار احمد؟ البحر يا زلمه.
0: اه الخشم. اه
5: لقيتها بقول لك الشاب اخته موجوده باثنين، سامع صوتها باثنين قاعده. يعني. ما قدرش يقولها بسبب الردم الموجود والخزانات والامور هذه. انا ضد الطواقم، يمكن يتصاوروا.
0: خطر. اه خطر.
5: نطلع موكب معهم في اسعاف بالجيب.
0: احنا جاهزين، بدك نطلع بنطلع.
3: اه يلا توقع.
6: يلا اه موكب
5: وقع على
6: موكب.
0: يلا
5: يلا يلا جهز حالك.
0: ها فندي
7: شباب حيطوا حذر، اشتغلوا بحذر،
0: حذر جدا.
7: اي حاجه بتخب تشكل خطر على الطواقم تسحب للطواقم.
0: اسحب مباشره. تقلقش تقلقش.

0: تاخذ خمس شباب تقلوا؟
1: اه
2: في رادم يا اخي، في رادم وفي مش عارف في احنا جبال الهو جبالة تعبوا فتحي
1: بس اه لازم يكون تحت النظر.
3: مفيش نظر
2: جوا، بس نظر جوا هم طلعوا شقة البحر، شقة البحر طلعوا مش حنشوفهم هم بيشتغلوا.
3: عصام ما رضيش هالجوال
4: خلص شو
3: بالضبط. عصام
4: شو الوضع؟ خش استنى
3: مش بنلاقي حد يسحب. يلا
2: يلا
3: اسحب السريع. فقدت كل شيء، خليش ولا واحد وراه.
4: ازعق لك صوتين حد سمعني واطلع بس.
3: شاغم شغال جاهز انا. يلا يا شباب
4: زعجنا عليه، في حدا عايش رفعنا
5: ورا جامع سعيد الصيام في بودرون.
3: ورا الجامع؟
5: ورا الجامع.
3: طب ما وصلكم غدنا
5: في بنادمين
6: تحت
3: ورا الجامع
5: والناس مستنوا فينا هي عند الجامع.
3: طب يعني كنت انا غاد
5: هذا الكلام قبل ساعه.
4: وصلنا الشط،
2: تعال نرجع وندور على
4: جنب. والله وصلنا الشط. وصلنا الشط
6: وصلنا للاسفل. وين الدم؟ فتشنا كل المنطقه عند الدم.
4: هذا عملنا العلامة
6: خشينا دخلنا بربا.
4: في روح طيبة لو بدنا نموت بدنا نطلعها، لكن ما دامها شهيدة خشينا لها خمس تنفار وما
3: احنا كنا في مهمة في قريبة في حوالين بيتي وإلي حوالي تقريبا 20 يوم ما شفتش الاولاد يعني.
7: جاي شارع الابراج.
3: اه محمد والله. تعال على الشارع هو شوف، تعال شوفه.
7: سلام.
3: يلا ماشي.
7: جيد يا اربع اطفال. وين حبيبي؟ توجه من الشارع ابراج برشلونه.
3: وين يابا؟
7: قبل الاسعافات الشارع اليمين.
3: امون ايوش. كيف حالك؟ الحمد. وين عبيد؟ وين حبيبي؟ الله يرضى عليك.
8: الحمد لله.
3: أهلا يابا، أهلا حبيبي، أهلا يابا.
8: حاضر. يابا هاتشيك.
3: الله يرضى عليك. كيف حالك حبيبي؟
8: الحمد لله.
3: الله يرضى عليك. شكرا
8: يابا.
3: وين يا مولا؟ تعال تعال تعال تعال تعال تعال. بوسيني هاتي بوسه. الله وين يا ابو؟ كيف حالك؟ ما والله كيف حالك؟
8: خذ هذا. كيف صحتك؟
3: السلام عليكم.
8: بالك على حالك.
3: الله يرضى عليك. خذ علي. هاي اثنين شيكي.
8: انا
3: هاي اثنين شيكي.
8: خطيه يا ابو.

0: وين محمد؟ محمد بديلها هي، بديلها هي، بديلها هي، خذ خذ محمد يابا. وزي مع اخوتك ها، وزي على البالي. يلا بابا باي،
1: يلا
0: السلام عليكم. السلام عليكم، روح يا حبيبي. يلا يابا. الحمد لله على كل حال. ربنا يحفظهم يا رب.

0: popolo, ma لا خلاص لا لا هات لك باكيت والله هات لك باكيت ترمز ما كان الباكيت اللي فوق هذا هات طلع لك باثنين يا سلام لا بدي اغسل يدي وسخين
1: انت عارف السيف
0: تفضل
1: اما الوجود الاخر جارع الشيء عسكر الشافي الشمال الاخر والوجود الاخر الهاكم الجيران بيقول لهم الجيران بير عندي ما في زلاج والمزيد خطأ على الساعة من ضربات انا اود للوقت الصفر جيسة جيسة جيسة عابدة
2: هيدرمه في المسرعات دلوقتي
0: اطلع في اسعاف طلعنا دخلنا الشارع عشان لو في شظايا ما تجيش علينا في اصابات شيء صحيح استهداف استهداف منزل لآل عاشور استهداف منزل لآل عاشور بحاجه لسياره اسعاف على وجه السرعه من طرفك جيد وجود شهداء على وجه السرعه الاصابات حاجه كثير على وجه سرعة على وجه سرعة من طرفه يا وسام
2: شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا يلا شيلوا شيلوا استحلي افتح
3: افتح ابدا بغنيمه
2: حط حط ورا حط ورا حط ورا حط ورا حط تعال تعال هاتوا هاتوا هاتوا هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي
4: ايش علي علي اطلع
2: بالسياره اطلع
4: اطلع
2: اطلع يلا اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع
4: علي اطلع بالسياره
2: اطلع انت بخير يا عمي عمو حبيبي صح انت انت بخير انت بخير حبيبي رجلك خلاص افردها افردها على الطبلوب تلف على الطبلوب ايوه افرد افرد افرد

0: وراح عشان متعلق معكم من ورا مؤمن النص. براحتك براحتك انت على هيك.
1: عبد الله ايش مسويت معك؟ انا زعلت وقت.
0: لا لا لا لا في اطلع شفا على الشفا على الشفا.

بينزل دم من ايده كثير. اه في وريد، هات الاشي جامد بيه بسرعه، هات الاشي جامد فيه بسرعه، امسك ايده بتنزل كثير. ارفع، ايوه ارفع ارفع، شد شد شد شد شد، اضغط على هادي، اضغط على هادي، شايف هادي، هيا هيا هيا، اضغط على هادي، اضغط، لا هاي هاي، فتح هادي شويه بس،

0: مانيش هذه الرجله متوجهه انا ما عاد يشيل
1: ما تخافش ما تخافش ما تخافش هاي شيل شيلها خلي براحتك براحتك ايوه ايوه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه
2: انسى انسى انسى انسى انسى انسى
1: بالراحة هذا ايده من هنا
3: يعني ماشي ماشي ماشي ماشي
1: دكتورة دكتورة ايده من هنا بتنزل دم كتير طلعي هذه هذه هاي هاي هذه بتنزل دم كتير والفخد عنده من تحت كله رايح الخلفية عنده راح دكتورة
4: طيب هاجم اثنين منادي هلال اثنين حين الاستهداف كانوا خاصات الانقاذ موجودين في المكان عبد الله ابو غنيمه انا نزلت عند مصلى بس تاكد من باقي الشباب ايش وضعهم مين اللي بده الاسعاف
1: صعب اطمن على اهلك في المنطقه نفسها اهلك في المنطقه اطمن عليهم
5: لا بخير يا عمي الله يرضى عليك امشي يلا يا عمي يلا يا
6: شباب هذا بطل مفتوح من الصابر يعني الفول الترونيه
4: نروح معه
7: مؤمن مؤمن
1: وين في صار في قصف ثاني؟
7: عرفها وين؟

0: مش هتفلح؟ يا الله يا الله
1: يا رب يا رب يا
2: رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب في ولدنا قدامه.
3: امسك امسك امسك خد هاي هذه امسك هاي خشبة يا جماعة خد هاي خشبة اقص فيها امسك هاي خشبة اقص فيها يا معلم هاي خشبة اقص فيها
4: عندك نهارة نهارة مطرح حال مطرح أيوة في الخشبة هذا اقص وتطلع الحال
5: يلا
6: يلا
4: واحد يلا بسم الله يلا بسم الله يلا في كمان مره غاد عاش ولكن مره عاش
7: هذه بس يا شباب خلاص مكشوف
0: غطيها معها
7: حطوا ايديها
8: ابو اشرف ولادك بخير ولادك ابو اشرف يا ابو اشرف هات طلعت مصطفى هاي مصطفى ابنا طلعت مصطفى انا
9: ان شاء الله ولا حاجه ابو اشرف ولا حاجه مش اللي الاولاد هذول المظلومين بس رجيه هات كيف بطلعه ولا حاجه ان شاء الله
8: طلعت ابنك فيه يا مصطفى
9: خليك بس خليك بس تلاقيش يا حاج
0: يلا يا ابو امين يلا يلا خلص طب
10: ايش
0: الصابه ولا ايش هذا
10: عارف انا مش هدي لا بسيطه
11: في غيرها في صغيره موجود في مره هنا معاه بس بدنا
10: جد لا معلقين سيبك من المعلقين عرفناهم بس
12: هاي دفاع عمل جاي وهاي دفاع عمل جاي
10: طب لقيتها هذا المعلقه بتستنجد مصابين عارف مصابين لقيتها
8: طب بحي
10: بوجه بوجه شوف
12: هذا
10: حال
12: معك ايش مع حال معك هذا
10: انا معي
12: حالات هذا ايش
10: حاله
12: هات الحاله
10: خليك معه يا خليك معه محمد هات بدك انقاذ
12: ايش وضع هذا
10: مش عارف ايش معنا يلا بسرعه يا شباب
0: يلا يلا
10: ايش وسع معي ايش وسع معي سيبوني معاه سيبوني على الشفا
12: خليها معايا
10: معايا اصابات الاسعاف ومعايا جاي في الاسعاف بدي اسبق على الشفا انت
12: طيبين
13: عاش يا زلمه
12: شادي بنتك اطلع معها بالاسعاف
10: بقول لك ما تطلعش
12: بقول لك
10: بالاسعاف
12: معلش
13: وين
12: تروح
13: بنته ايش وين صح يا
12: ابو معاذ ربك خذ اطلع معايا عم شاء الله
10: عصام عارف المكان بالضبط نروح عليه
8: هيا عصام يلا يا عصام

0: In 1934, as Mussolini turned sport into an instrument of fascist display, the World Cup in Italy became a showcase for ideology, image, and power. In that charged political moment, a team composed largely of Jewish players and British soldiers competing under the name Palestine made its international debut in the qualifying rounds. Though it carried the name of the country, it did not represent Palestine's Arab majority.
1: في 1934 نظمت إيطاليا كأس العالم لكرة القدم. الكأس العالم الأولى 1930 كانت في أوروغواي، بعيد جداً جداً، السفر كان في ذلك الوقت صعب جداً وما فيش طائرات، فكان السفر غالباً بالبواخر، فلم يشارك أي فريق عربي.

0: Despite occupation, war, and exile, the Palestinian national team continued to grow. Over the years, it has carried the flag into World Cup qualifiers, competing internationally against the backdrop of the realities on the ground.
1: هو الحقيقة كان على قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور الثالث المؤهل لكأس العالم 2026. آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراته مع منتخب عمان والفلسطين المتقدمين 1-0، ضربة جزاء تعادل بها منتخب عمان وصعد على حساب منتخب فلسطين.
0: So the World Cup dream fell short of becoming reality. But Palestine's campaign proved something deeper. Forged through loss, dispossession, and statelessness, this team has shown it belongs on the international stage and that one day it hopes to carry Palestine's name to football's greatest event.

0: A similar process to what I've described in Gaza, we see also in the West Bank. If you think about the area ecologically, Jenin and Tulkarm areas are where the majority of agricultural cultivation exists. Jenin, Tulkarm are places with hugely fertile soil. These are the areas that are under attack. These are the areas that are under ethnic cleansing. We need to look at Palestine and its settler colonization as and through this ecological lens.
1: To take control of this fertile land, Israel is forcing more people out of their homes in the West Bank every day.
2: You've seen Israel using the same weaponry that it's using in Gaza, using the same tactics that it's used in Gaza. From attacking schools to attacking hospitals to attacking homes, doing it the same in the West Bank, and in particular in the refugee camps of the West Bank.
1: In February 2025, as the war on Gaza held the world's attention, the Israeli army started to empty refugee camps in the northern West Bank. 40,000 Palestinians were driven out. It was the largest mass expulsion in the West Bank in half a century. Abir Sholeh's family was among those forced from their homes. Their house is now occupied by Israeli soldiers.
3: يعني مش بعيد كثير عن داري ومش بعيد عن نظري يعني انا واقفه قبال داري بالضبط ممنوعين نصل دارنا وهي ما فيش إشي بيننا وبينها والجيش بيطلع عليها وماخذينها تقنية عسكرية مره مشتاق لكل شيء للحاره دمروها الحاره يعني عندنا الحاره كليتها قبالنا ما خلوا ولا دار كلياتهم على الارض نزلوا العماير كل العماير اللي قدامنا نزلوهن كلهم على الارض
1: Abir and her family of seven now shelter in this metal shipping container.
3: تاريخ استشهاد ابني 19 اكتوبر بداية الحرب وهو ماشي في الطريق طيار قصفتهم يعني مارك طريق يعني طفل 15 سنة مش عامل اشي مش عايش اشي بحياته انقصف ابن جهاد 28 واحد اعتقلوا اجوا قوات خاصة اليمام 9 جبات اعتقلوا وان شاء الله الله يهونها عليه وهي يعني هسه الخوف انه القرار الحكم الاعدام للأسرى يعني الواحد بيضلوا على اعصابه مش عارفين شو مصيرهم
4: كل ما تيجي
3: الشحنة انا واولادي عندي حاليا سبعه غير الشهيد والاسير عندي سبعه ونزحنا وما قدرنا ناخذ شيء معنا واهل الخير ساعدونا يعني واللي عنده شيء صار يقدم لنا اياه اهل جوزي اخوانه سمحوا لنا نسكن عندهم وعملنا هالجرافان ويعني غرفه صغيره ضفنا لهم مطبخ وحمام مقاويتنا بدنا نمشي حالنا متحملين على بعض
1: Not far away, Kfar Yechreem is traveling to the town of Sebastia. She plans to document the various stages of the latest Israeli land.

0: شوربه لك فوق دارك
1: هيك. Good morning all. So this is Maram Hamid from Al Jazeera English Digital, and I'm here standing in front, like above the top of my home in Gaza City. خرب بيتك.
0: طلت الليل هيك.
1: هي. Israeli army just targeted the Susi building that was warned 2 hours ago. Now Israel is targeting the towers and the higher buildings in Gaza, and that the progress of the bombing of towers and buildings in Gaza. ما بطل عنا احساس احنا خلص
0: تعودنا
1: ولا يعني بكره احلى في امل ايش بدي يفرق على الفاضي يعني ما احنا شايفين الواقع يعني
0: اليوم زي بكره
1: واو وين بدك تروحي
2: بابا
3: واو
1: شايف مانت الحرارة زيادة في جسمه

0: ها حكيم يلا هنا افتح لحكيم وصل هيا حكيم على الباب
1: فوت
0: لا حماتك بتحبك عمالنا غلينا القهوة حطيت السيروم
2: بالله يبارك فيك خلص الزلمة تبع الأجار عنا لخمني
0: عبيد في ناس بتعرفهم ولا بدنا نشوف حدا لسه حالات
3: نشوف بنلاقي عارفين كل هناك
0: في ناس يعني بدها تنزح وفي ناس بدها تضل
3: أكيد بس أنت بدك إياهم بسكبت مثلا
0: لا يعني إنه عنده نوايا يعني مو لسه ما بداش الأوامر
2: أنت حكيت أنتوا المكان اللي أنتوا فيه تجمع بيت لاهية ولا كله
3: مشاهد لا الأغلب بيت لاهية
0: هو كمان احنا مع يعني محررة بدها ناس بدها تضل وناس بدها تنزح فهناك بتلاقي تنوع ايش رايك انت تلبسه
4: صح ايش
0: بعدين هناك وانت حط
3: حاجات نعمل تقلقيش
0: الله عديم الفائده بس ايش نعمل شو تحطه بكيس اسود ولا ايش حكينا؟
4: خلص طاقية يا زلمة
0: هو لو الناس بخافوش لكان لبسنا وطلعنا بس اول ما يشوفوك انك لابس
3: بيطردني
0: لابس حزام تفخيخ
4: عشان الكاميرات
0: لازمنا يا ماما نشتغل ليش طيب؟
5: هيك بديش
0: تكرهيه؟ ليش طيب؟
3: بتخافي؟
0: تخاف منه تخاف من يعني بالنسبة لها هذا تشوف العمى ولا تشوفه طب ليش؟ بدنا نخبيه يا ماما نشوف إذا هناك يعني بلكي حدا طلع لنا يعني يحكي لنا مش ما تصوروش وما تصوروش ليش مش لابسين ومش عارف كم حدا لازم حدا يطلع لي وين بطاقتك أو أنا لابس أي إشي يدل إن أنا صحفي فهمتي؟ مش عارف إذا هلا المشكلة خلص إذا في تهمة طلعت صحفيين مستهدفين لا حول ولا قوة إلا بالله
3: امبارح حدا لقيت
0: لا بعدين لسه فريش يعني أنا الشريف جديد لسه طازة الموضوع
3: امبارح أول ما طلعت بالسيارة حسيت حالي رايح أستشهد بقول لك امشي مالك بقول أنتوا الصحفيين مطلوبين بدهم يقتلوك اليهود العم طيب ماشي ايش عمل ايش اقول له ايش سوى طيب في حياتي
0: لا
3: هو المره قاعد تدعي المره طب انت ايش بدي احجي الله يوفقك والله يخليك الله يحميك يا امه يا عم مش رايح امه
0: مشكله انت ايش بدك تفهمهم يعني عن جد يعني لما تحكي عندك 239 صحفي استشهدوا يعني لو بدك تحلف وتحلف مليون يمين احنا مش مستهدفين احنا ما لناش دخل
3: على الفاضي
0: خلص
6: سرايا
0: غزة سرايا
7: أولا قبل كل شيء ارضى عنا كما رضي
3: الله سرايا غزروف
0: لا هذول ما مش مناطيد هذول مساعدات الأمريكية
8: المناطيد يعني
0: لا الأمريكية النقطة التسريم اللي فيها توزيع أيوة
3: المساعدات اللي بتنزل الأحسن المساعدات الصورة صارت تطلع من الجو
0: صح صحيح
3: برضه كثير دمار لانه مصورين اجانب بصوروا بمع تقريبا من فوق
0: مع انه منع الجيش الاسرائيلي يعني
3: منع بس انا بعتقد انه تجاوز صار
0: بحس ان احنا من كثر انه سنتين تحت الاباده انا بحس حالي كصحفيه يعني بطلت تعرف احدد هذه القصه
3: قويه ولا لا
0: قويه ولا لا بدها تتغطى ولا بدها تتغطى يعني في قصص كثير احنا هي كارثيه لكن احنا بطلنا شايفينها كارثيه لانه احنا عايشين كوارث يعني اوريدي فبحس ان احنا بدنا عين جديده معانا يعني تنهلع وتدي ردات فعل طبيعيه، لانه عن جد احنا فقدنا رد الفعل الطبيعي. والله رد الفعل الطبيعي تجاه الاشياء. والله منظر مؤسف. انت فاكر كيف كان المينا؟
3: شو
0: يعني من احد المعالم
3: ما يسر الله يخليك
0: المرتبه.
3: يعطيك العافية.
1: ايش مسوي؟
6: يا طيب شباب كنا اهلي.
0: من وين انتم؟
6: من بيت لاهي من الشمال. احنا ارض الصمود.
0: مرقي. اول شيء انا اسمي مرام حميد، انا صحفيه مع الجزيره انجلش، وزميلي عبد الحكيم.
6: اهلا وسهلا.
3: اهلا بك.
0: عندك اولاد وعيله؟
6: ثلاث اولاد وبنات تنتين، واحد متجوز وابن متجوز في الحرب. صابه والجو.
0: ايش اكثر اشياء بتتذكريها في هذيك الفتره؟
6: بتذكر القصف اللي كان يصير في قروصنا، بتذكر الشباب اللي ماتوا تحت قبال عنينا، جوز الصابه وابن الصابه وابن ايده راحت. الحمد لله.
0: مين طخوه؟
6: اليهود. لا انا وينك اليهود طخوا.
0: بعد ما انت تجربتك ضليتي بالشمال وفي اوامر اخلاءات اليوم؟
6: انا والله ما اقول لا بدي اكل ولا شرب ولا شيء، يروحون على الشمال. الشباب الواحد يمسك من حبه رمل وياكل لو اكلوا عاف.
0: طيب خلينا ناخذ بورتريه لها. و هذا ابنك الثاني. الف سلام عليك. الف سلامه. من ايش صوبت؟
9: انا عاف زكي
6: بعدين حامل والله.
0: وينك؟ الله يعينك. متى شهرك؟
6: شهر
0: جميل. الله يعينك. خايفة؟
6: يلا شاء الله.
0: إن شاء الله ربنا يومك بالسلامة ويهونها. شو ولد ولا بنت؟
9: بنت. سمع اسم المختار.
0: إيش اسم؟
9: أمون.
0: هتأخذ كل شيء. المحرر حتسألني عن تاريخ ميلاد كل واحد. مين كذا ومين كذا ومين كذا وانت مين وهذه كنة مين وهذه ابن مين وهذا من وين وين أبوهم وين إيه. مديرتي في الشغل.
6: دور مين انت؟
0: حميد.
6: حميد؟
0: حبيبتي الله يسعدك. تكتنزحوا يا جماعة كلكم ولا لا؟
10: ان شاء الله لا. حياتنا في ناصر.
0: يعني بالنسبة لإلك انه ليش انه الجنوب كان أكثر أمانا يعني أو هيك؟
10: أكثر أمانا بس كان أكثر عذاب. أنا بالنسبة لي أنا كان عندي عذاب.
0: رحت عن الحلبات اللي هو؟
10: طريق الحلبات.
0: كيف كان طريق الحلبات؟
10: دبابات هي، طيران بفوقينا. طبعاً
0: رفعتوا ايديكم؟
10: رفعنا ايدينا بالهواية. طبعاً كان كم هائل من الناس. سلافي ضاعوا منا، بنت عم صغيرة كانت مهيدة لأهلها ضاعت منا. بدنا ساعة وبنتي تعيط بدها ترضع بدها تاكل بدها مش عارف شو. كنت عايشة الظلم والخوف كل اشي وامي مش عندي. بس كان نفسي اشوف امي وخلاص. كنت دايماً قلت ما نام اعيط. اعيط على بنتي واعيط على حالي انه امي مش عندي. كانوا كل اللي عندي خالاتهم امهم عماتهم ستاتهم او ابهاتهم يرمنا عليهم يجي عندهم. انا ما كانش لي حدا. كانش الا جوزي وحماتي ودار عمي. كنت دايماً ارن.
0: وانت مش عارف اهلك ايش وضعهم؟
10: اهلي مش بعرفش ايش وضعهم. كنت دايماً قبل ما انام او قبل ما انا احط بنتي في حضني واصير ادعي يا رب اشوفهم يا رب اتواصل معهم. بس في خوف في يعني في الثلاث شهور اللي كانوا كنت مش
0: اتصالات
10: اهلي كنت في المستشفى.
0: والله عارف بس رغم كل البحر قديش تالف
3: لسه خلص
0: الا انه الله يعطيك طاقه. الا انه يعطيك طاقه. لو هلا اليوم اجى امر اخلاء اطلعوا ايش بدك تعملي بجد؟ يعني
11: بدهم يطلع انا مش طالع.
12: وخوفك اليهود
11: مع السلامه. انا بالنسبه لي مش طالع والله. انا مش مستعده اركب سياره ثاني واشيل اغراض ثاني وانصب خيمه ثاني واقعد في مكان ثاني.
0: بس مستعده
3: طلع هان.
0: يعني هم حيروحوا على الجنوب وانت حتضلي صامده هون؟
13: احنا فيهم اشياء يعني العزيز فيها هندل ال...
14: لا ان شاء الله. احنا صدقي حنطلع زي حمد. هاي حمد سمسم حمد حوالين حمد
3: يا ليه مشغول بالجو.
0: تشتري ماي؟ هات اجيب ماي مش قادره.

0: طيب شاطر حبيبي شاطر.
1: طيب
0: يا ماما اصبر حبيبي شاطر شاطر. استنى يا ماما يلا اعملك سندويشة. انا اعملك سندويشة. هادي هادي احط هادي. هادي احط
1: هات
0: هاي.
2: Yes, it works.
0: Yeah, هاي أنا آسفة. ماما ينزل يشوفهم قديش بدهم خبز. لا تبي الجوع اللي ما بلونا. طب ماشي هلا هلا بدنا نشوف. هلا بدنا ننزل نشوف. ماشي ماشي أكيد خبزنا حيطلع أحسن
3: إن شاء الله.
0: عدك شوفي. صحة وعافية. هات أوريك هات أوريك. مالك يا ماما ماله؟ شو مال؟
4: معناته الاطفال يوم
0: الجمعة. شو اليوم
5: الجمعة؟ هاد خبزان؟ ها؟ هادي
0: خبزان. هاد خبزان. هو جوعان خذ يا ماما خذ هي اعطيه خبز. عادي بدي انا يما. طب ما هنا خلصنا هنا عدنا خلصنا. خلصنا. انه جحيم. مش لازم موت. يا بنياس
6: المحررة بعتت ثلاث رسائل.
0: بعتت ثلاث رسائل. ترى شوف فيش بنياس هي السكرتيرة الدائمة. طيب اسمع بدي اروح اشوف وين بدي اروح. ماشي كراتين من البلكونة. طيب ماشي يلا يلا يلا ما هيني جاي هيني جاي.
6: ماشي
0: يلا سلام.

0: good?
1: اليومين اللي راحوا في حركة نزوح يعني أكيدة من الشمال للجنوب. ليش طلعوا قبل الـ official evacuation orders؟ فأي ثينك إنه كويس لو نزلنا كمان مرة على يعني على الدير أو على الشارع وشوفنا الناس هذه الأوريدي طلعت. يعني نحكي في موضوع إنه كيف إسرائيل حاليا يعني is forcing people to leave من خلال الدرونز الكواد كابترز وهذا اللي هي الباد سميلز او السترينج سميلز او البومز اللي بيرموها بتخلي يعني الاشخاص انهم يستشعروا الخطر كتير وانه يعني يبعدوا عن هاي المناطق. قبل بيومين نفس المناطق كانت بتحكي عن يعني برضو بالشيخ رضوان في سيدتين اصيبوا وفي سيده قتلت برصاص كواد كابترز. ترفع راسك بتلاقي الكواد كابتر يعني فوق راسك. يعني هذا يمكن من اخطر الاشياء اللي الناس اليوم بتخاف منها. موضوع انه الناس جوعانه لا ضايل لانه احنا ما دخلش اي نوع من المساعدات. اللي دخل هو بضائع تجاريه ثمنها مرتفع جدا وبحسب التجار اللي فوتوها بقول لك انه اسرائيل بتفرض عليهم تنسيقات كتير غاليه لحتى تفوت هذه البضاعه عشان هيك بتوصل للناس كتير بسعر جدا غالي. يعني وهم بشوفوا هاي البضاعه واطفالهم بشوفوها بس هم مش قادرين انهم يشتروها. يعني لسه بنحكي عن السكر مثلا كيلو السكر

0: الستايل بخمسين شيكل، هو وصل 400 شيكل قبل بس هو هلأ بخمسين شيكل. ستيل هذا سعر غالي للعائلات لما كان بالقبل بخمسة شيكل أو بخمسة ريال مثلا.
1: You can never get used to the sound. It's always a reminder.

0: كل مرة بطلع من الشباك من هذا البيت لو كان بيت عمتي وفجأة تحول لمكان عايشة فيه وعيلتي وأهلي وناس يعني كتار حوالينا، يعني تقريبا هذا المفترق كان منطقة كتير حلوة مرتبة، فيها دوار بشبه منتزة، فيه أشجار. هاي المنطقة كانت زي فيها شجر وإنجيل، ومكان كان مرتب ولطيف وإطلالته حلوة وكان هادي كتير ورايق. ف بتحول يعني لمخيم وناس بتعبي مية وناس بتتزاحم وبتصف على الحمامات وناس تانية بتكون تستنى تكيت الأكل بس واحد يعني تساؤلات بتخلصش، يعني وعن جد هذا اللي عايشينه وعن جد هو هذا اللي بصير صح؟ يعني احنا صحيين ولا بنحلم ولا احنا في كابوس ولا ايش اللي بصير؟ يعني هلا حيكون ماراثون ركض من كل زاوية في المخيم باتجاه الماء.
1: يا سادة الفرشة لأخوكي.
2: يلا حاضر، هاي ماما جابت.
0: إجا الشتاء وإجا همو هنا. الشتاء اللي فات فاكر العومة؟ عومة مش طبيعية كانت. عن جد كانوا ساكنين في بحر، تشتي وتنزل.
1: خليفة
0: واحدة. إيه. هلا دار سيدك بس يجوا رح يتفاجئوا ان احنا هون. هم معاهم خبر بس ما عرفوش يعني. ان احنا هيئنا الامور وقعدنا.
3: السلام
0: عليكم. اهلين بابا. اهلين. كيف حالك يا بابا؟ شو اخبارك؟ امورك؟
3: الحمد لله.
0: هلا هلا هلا هلا. حبيبي يا ناس، حبيبي.
4: قصف امبارح يوم.
0: كيف صحي قصف امبارح؟
4: بس بتنحرق بالي.
0: كيف الصوت عامل؟
4: صرنا نعيط، صرت اعيط.
0: في طفل صغير كان انحرق كامل.
4: كانت بتصور زي هيك.
0: ورجيني.
4: كان يزيد وسلم نايمين لهم على السريع صحي وقفوا، كانوا نايمين صحي.
0: يا حرام.
5: الخيمة
0: اللي هناك. والله هذه الخيمة اللي هناك اللي عند ناحية البرج. خليني نكمل. كل في المخيم صار يجروا. هذا هان قبالكم لما طلعوا. الصوت كيف كان؟
6: بخوف.
0: طول لما طفوه الناس.
6: صاروا ينادوا إسعاف، ينادوا إسعاف إسعاف.
0: الناس كانت بتنحرق يا ويلي. بيكو طفل استشهد هذا ال طفل أبوه أسير وجاي لأهله بعد 13 سنة.
6: ما
0: صح مفزوع يا حرام.
4: أنا بعرف أتأكد الصوت اللي عملت. كل واحدة مسكت حرامها.
0: شو ردوا؟
4: عصبان. شفنا الخيمة، شفنا ضوء وبرتقال وسلم، كان الفرش على الباب برده بدون ما يلاندع أبوه لأمه على الباب.

0: 床。
1: طلعي طلعي
2: بس يا
3: اختي
2: ضعفي كمان
1: شوي من المجاعة من المجاعة والله مجاعة يا عمي.
3: لا تنصح ولا لا تنصح ولا تكبر ولا اشي
1: والله انه مجاعة مالك.
3: انت ليش بتحطوها في نفسك؟

0: عمال طيران عادي يعني.
1: شغك كل الحكي عن اعلان كاتس تاع استهداف المباني السكنيه،
0: يمكن على اول الزرقاء هذا.
1: في ناس بنزحوا المخيم
0: بيطلعوا.

0: المخيم جاد والله. شبكة
1: ولا شبكة ولا حاجة، خلص خلاص كنسلت على الموضوع كله.
0: اجيك تعملي
1: مش عارفة، تعبت مش قادرة تشبك، قاعدة ضايلة انط من الشباك.
0: مسؤولية،
1: انا بدي احاول بكرة انجز اخلص واروح، يعني بديش اضل.
0: خلص
1: الامور بتخوف يعني مش سهلة.
0: ان شاء الله.
1: ما عارفة يعني اول ما تخرجت من الجامعه فتره من 2012 وقول 2013 و14، هذه 2014 انا بتذكر كويس، كنت يعني اشتغل مع اجانب فيكسر مترجم. انا بديت مع الجزيره في شهر 3 2018،
0: ايام مسيره العوده.
1: ايام مسيره العوده صحيح، كانت بالقطعه يعني. وعد ضليت ستيك في مجال اللي هو الريتن، هذا المكتوب يعني الريبورتر من المكتوب، هو حلو ومرتب يعني ودائما باخذ فيدباك حلو.
0: ضغط كثير، ضغط كثير.
1: فانا بشوف هو النقطه الفيصليه 2023 صراحه، يعني لما
0: بعدين اجت
1: وقت حزيت في مشكله، حسيت بمشكله
0: مع الامومه، اجت مع الولد، مع الولد اياس،
1: مع ميلاد اياس كان عمره شهرين، يعني ورطه والله. كثير بفكر بالموضوع بقول انا طب ليش مش قادره اتحرك، بعدين بتذكر انه يعني المجال نفسه اول حاجه بده طاقه، وبده يعني التقرير الواحد مش تقرير بنصوره وبنروح، اكتب، اعمل درافت، اعمل ترانسكريبشن، ترجم، افرز شو مهم وشو مش مهم. مثلا قصه منتظرين المساعدات الايد سيكرز هي برضه كانت مهمه تبعت شارع الرشيد، لما كتبت أنا على الرجعة على الشمال كان هذا المنقال مؤثر.
0: صحيح.
1: هذا والله.
0: هلا وين خالو؟
1: هلا والله بارك.
2: هاي سلمي. لا؟
1: الله لسه هينا.
0: ياس سلمة خالو.
1: هي؟
0: هاي خالو معاذ. جايب له حاجات ولا بجايب له؟
2: والله جايب له شيء.
1: إيش؟
0: أيوه هيك هيك بتفهم.
1: مخدرات؟
2: مخدرات. كم بس؟
0: بدون سم.
1: توما توما.
0: هاي توما ولك كثير هذه من وين؟ بتعرف بكم خش شرينا الجرام بشكل شريناه.
1: والله.
2: كل شكل أنا شريته.
1: حطينا سن توما على هالقد طنجرة.
0: بكم هالقد صاروا؟ بكم هدول؟
2: هدول 50 شيكل.
0: 50؟
1: وش هاد؟
0: قديش وزنهم؟
2: هدول نص كيلو.
1: ممتاز هذا، هاي كنوز.
0: يعني هدول إلنا هدول؟
2: لا. هاي لا هلا مايس
0: بس هذا اكبر.
2: لا يا عمي هذا شو اسمه
0: باكيتين،
2: هذه زي هذا باكيتين هذول.
3: حاسسهم هيضلهم داخلين من شارع النفق
0: امبارح منطقه اهلي الكواد كابتر نزلت في الدور طخ في الدور بشكل عشوائي والله.
3: كانوا طخ بقر في نشف عند لبه تبع المجمدات. بقول في الحيطان
0: يا مدر حرفيا يعني لو تخيل انت قديش بده لما ينقل قديش بده مصاري.
3: انا عندي تجارب يعني، هاي الناس بترن علي بدها شحون وبدها كذا وبدها عمال تنقل. نقلنا جزء والله. النقله الواحده كلفتنا 1000 شيكل تقريبا، نقله واحده.
0: وشوف
3: ايش لسه. لا لما بيجي لا مش شحن، بس فلوكس ووراء اللي هي عربايه جر يعني عقلها. اخذ 800 شيكل والله.
0: حسب البنزين هو غلي هلقيته وغلي السولر شويه على بهو النزوه. أنا أعرف.
4: حلقة هاي. هاد. يسافر.
1: هذا عمره 5 سنين. تخيل. وقتش عنده بدأ التدهور.
5: هذا قبل الحرب.
1: وسوء الطاقة.
5: هو هون أيام كان عمره أيام وهو بعاني من الكلى.
1: هو أكل من أول 10 كيلو.
5: 10.
1: بعدين فقد ما بيتكلمش معي.
5: بيفهم. في إشي بيفهم.
1: بيتحرك بيمشي؟
5: لا بمشيش.
1: من الأول ولا مش؟
5: لا قبل كم يوم كان كثير تعبان كثير كثير، لدرجة إنه قالوا لي الدكاترة خلص أدعي له. قولي خلص يعني لو في شيء في امل للولد انه يعيش للصبح. كان على الاكسجين وكان حال كثير كثير صعب.
6: حبيبي انا اربع شهور في الدير، بنتي نزلت حالتها زي اول مره، وزنها 5 كيلو مع العيا 2 كيلو، ما ضلها على المحاليل يعني بس.
1: طب ايش اللي خلى وضعها يتدهور خلال الاربع شهور هذول او الخمس شهور؟
6: نزحنا من صميمس لهنا، انا كنت اتابع كل اسبوع في ناصر يدوني 3 علب حليب علاجي.
1: يعني بنتك بدها نوع خاص من الحليب ومش متوفر ولا هو ولا اي نوع ثاني. طب هان في المستشفى بيعطوها حليب وبيت؟
6: والله اليوم لسه اجى واحد متبرع نسيكو شعر وهزه حليب.
1: مناسب لإلها ولا كان؟
6: اجرب معها
1: بنوت اسماء. ان شاء الله بتصير احسن ان شاء الله.
6: اشربي اياها بس.
1: هذا والله متأثر
7: كثير فهمان من الولد وخلص
1: كثير لذيذ يا حبيبي وبين بوي. فاليوم هيك ركزت على الموضوع هذا أكثر، يعني خليته إشي واضح.
7: خلص تمام.
1: قصة الدبدوب، ايش قصة الدبدوب؟
8: كيف والله الدبدوب؟
1: مين اللي حاطه؟
8: انا حطيته بنحط قدام حولته ورا.
1: وين رايحين؟
8: ايه؟
1: وين رايحين؟
8: على الجنوب.
1: والله؟ خلص؟ من وين انتو؟
8: من النفق
9: ورا. تعال وش نسوي؟ وش يعني احنا نطلع؟ احنا خايفين على حالنا.
1: هذا اليوم من المنشور. اليوم رموه انه
9: ايش شوف يا ابو جمال والله ما حنا نطلع احنا نسوي والله ما حنا نطلع واحد
1: من دول. طب انتوا نزحتوا قبل هيك
9: الولد؟ هذا اذا نزحنا من السجعيه، نزحنا من الشيخ رضوان، ونزحنا برضه على الجنوب، قعدنا سنه وثمان شهور مين في الشوارع. طب لو وقت ايش لضل هيك يعني
1: المره هاي ليش قررتوا ما تاجلوش النزول؟
3: يعني صار الاطلاق يخش عندنا،
1: فيش مجال، متوقعين انه فيش مجال
9: هيك يعني هيك وصل الرساله.
1: فانتوا اخذتوا اغلب الاشياء اللي في البيت، اخذتوا التانك سجاد.
9: لسه حنرجع هاي دوت
1: البطاطس حترجعوا نقلتوا كل حاجه
9: اخذناهم
1: اورث عشان بس ما يسكرش الطريق. والله هم حكوا هذا الاسبوع حيصعدوا
7: لو حاطين المستشفى الاوروبي برضه منطقه.
1: انت ملاحظ هنا البلوكات تشملش الوسطى؟
7: لا الوسطى معه من الوسطى للمواصل.
1: هذه وسطى؟
10: معقول
7: نحلو ولا لا؟ بس كله كلام فاضي، لا منطقه امنه ولا منطقه مش عارف، كل نفس
1: الشيء بالضبط. بس هي كيف المشكله وين انك يعني هي في هذه المرحله يمكنك المغادره عبره بسرعه وبالمركبات دون تفتيش.
7: يعني المرحلة الجاية في تفتيش على كل
1: يعني في حاجز. يعني هذه الحالة حترعب الناس.
7: السلام عليكم.
1: كيف حالك يا حاج؟ أخبارك؟ الله يسعدك سلامتك يا رب. عادي.
11: عادي أمك
1: أمي. الولد بيحكي لي تضوي. الدنيا بتضوي. يا حرام. تحكي لي على الأم الصحفية؟ ما أنت فكر فيها، أنا في هذه اللحظة.
7: طب لو رجع فيك الزمن بتصير صحفية؟
1: بصير بضل. أصلاً يعني
7: ليش تململتي لما جاوبت على السؤال؟
1: عشان هو اللي يعني عشان إحنا كوننا صحفيين هو كتير كتير إشي صعب، وما أعتقدش في صحفيين في العالم شافوا اللي إحنا شايفينه. طبعا. أبداً أبداً أبداً. يعني ثمن الصحافة في غزة كتير كتير عالي. عن جد إحنا بنحب البلد ومتعلقين فيها، وغير إنه أنت كمان تطلع لقيمتك كصحفي. أنا أشوف عيدة أطلع برا وتحس إنك كمان عندك مسؤولية إنك تضلك تحكي وتتكلم وكذا. بس بلحظات كتير أنا عارفة كلياتنا حكينا بدنا نطلع، بدنا ننجو بحالنا، حكينا كتير وكتبنا كتير وعملنا كتير.
7: بس لما يجي وقت الإجابة تحس
1: إنه تحس حالك لا.
7: لا
1: صح بديش تكمل. بس بنفس الوقت يعني أنا بديش أندم، بديش أندم إنها جاتني هاي الفرصة وأنا قلت لا ولا ولا
10: مش لازم احنا في مرحله يعني زي ما بيحكي زوجي صراحه بدي احط التوب بريوريتي لحياتي وحياه اطفالي ذاتس ما فكرش في شيء بعد هيك.
1: الله يهون
10: معقول هدول الولد نازحين؟
11: ها؟ اه كنا نازحين.
12: ايش عامل الغاب؟ ايش عامل الركاب؟ المعروف وين يرفع يا
13: معلم؟ استنى بنفهم ما بدنا نطلع ولا بدناش نطلع.
14: بقدر اقعد هنا؟
15: لا لا لا لا
16: هيني حسن
17: بنياس بنياس
16: ايه؟
17: وقف النص
16: وعينك على الله
18: ما تبخلني يا
16: بدي احمل ركاب يا صاحبي
18: خذني حتى
16: يا عم خذه بحطه خشب كيف بدي احمل مكانه؟
18: طيب انا وين اطلع؟ شو ساعتها؟
19: بينك الله ورجع لورا
20: كلمنا ضحك شكا شبير
21: واجيب الفيديو يا استاذ
10: يلا كل سنة وانت قلبي كلي يلا What's that? It's a lion.
21: والله يا بابا هذا هذا كات من وين لايون؟
10: يلحقوني
21: It's a cat.
10: Yes, yes. What's that?
18: هو مين بتعلم؟ بتعلم من ابوك اطبع منك ما شاء الله
3: دور
22: الزحمة بصاب الخور لجواها الخور مسكرة وهيك للكازيات وبعد الكازيات
16: يا سيدي اسمع بقلط كمان بعد عند الابوسي
18: اسمع علي
16: لقيت
18: بروح 100%
22: بس هات كم بتعمل مراحل مش كرهانين احنا
16: يلا يا عم روح ثقة شايف معلم
23: حلونا يا باسط الواحد طابعينك الله
16: روح
21: شلل
10: استنى استنى يا حيوان
18: استنى قدم ولا واقف خلاص
21: روح
18: والله لازم يبطل باكاو خذنا من هنا على الزواج 4 مليون 200 اشياء اقوى
21: اسمع 150
10: خلاص 200 منين خلص
18: مش معايا لف البنزين 22 صفر
21: بدك تمر زوايد
18: وين زوايد بصوت عند النات عند المصوته عند المصفى
21: عند المصوفى
18: من فوق شرقه
3: عند الاقصى
18: لا قبل
21: انا مش شارع هو تبع الاقصى بس قبل هيك يا راجل انا بدل لك انا بدل لك يلا يا ابو ابراهيم
18: يلا على 200
10: ماشي ماشي يلا سنة سنة شوي سنة بس هيني جاية سنة مية آه تسلمي تسلمي تسلمي آه والله خد شرب إياس شرب إياس درجة على الناس بس
3: الله مبنشر العقل
10: حياتي شكرا يسلم ايديك والله ما عشان بدنا نتحرك شكرا شكرا شكرا استنوا استنوني استنوا صور صور
21: صور يا زلمة مرايه تنتين ثلاثه وهي هالفوقيه
10: الله وديها وشك لك امان الله
1: بعدين بحكي معك والله استنى شوي سلام. الوضع بصراحة لا نقصد عليه.

So here I am on Rashid Street, the road, the coastal road that connects between the south of Gaza and the north of Gaza. Thousands of vehicles are in the on this street. It's all very crowded with the vehicles evacuating people and their belongings to the south after the Israeli army today issued an official evacuation order, calling the population to quickly evacuate to the south. معنا يعني كنهانا من أصعب المناطق اللي ممكن نمر فيها. هذه منطقة تصنيع السولر الصناعي في غزة أو الديزل الصناعي. منطقة خانقة جدا. ماما سكري سكري سكري أنفك. يعني من المناطق اللي إحنا دائما بنشوفها على شارع الرشيد. حشي خانق جدا ومتعب جدا. شارع الرشيد يعني كمان بنشوف منه دائما الناس اللي تتوجه لاستلام المساعدات من نيت سريم ومن مناطق المساعدات الأمريكية. كمان من خلاله بنشوف لفترة من الفترات كنا نشوف الناس اللي فترة الإسقاط الإنزال الجوي من يعني كان في ناس بتكون تستنى مظاهر الإنزال الجوي اللي كانت من الطائرات خلال يعني فترة المجاعة المستمرة على قطاع غزة. واليوم شارع الرشيد هو المرآة اللي من خلالها بنقيم حالة النزوح، كيف الناس بتنزح من الشمال للجنوب لأنه هو الطريق الساحلي الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوب.

0: شفنا طلع الناس قاعده
1: مستنوا
0: كله مستنى عشو هنا واقفين
1: طلع هنا وفي ناس نازحين اصلا في المنطقه هذه
0: حاولت ترجعي حاولت تمشي بالشارع ولا
2: في ناس مشوا قبلنا واستشهدوا ضربوا علينا هلا امل ان شاء الله انه بيتنا ما نكونش محكوم
0: ان شاء الله
2: يعني. الحمد لله يعني احنا حمدين الله بالصلاة والضراء بس احنا بنتفائل يعني انه ايه ربنا كريم يعني ويجبر بخاطرنا
0: يا رب يا رب مضيعين يعني
1: شوف هذيك الست اللي قاعده
0: فوق هذيك على ضليت هون بالشارع يعني انت بالشارع لك قديش اسبوع 10 ايام
3: قعدت على البحر رجلنا قبل شوي طلعت جبتين
0: فانت هلا مستعده بس ان اي لحظه يفتحوا فيها بدك تروحي
3: ان شاء الله بكون
0: موجود
3: ان شاء الله
0: زمان اللي كان بدك ترجعي على الشمال ولا لا تستني يعني بتستني Hi all, so welcome from Tabat al-Nuwayri area, which is the area separating between the south and the north of Gaza. As you can see here, dozens of people are stationed here waiting for the moment when the Israeli side announce to allow those people to head back to the north of Gaza. Most of the families and the people who we talked to, they said that they want to go back to the Gaza Strip these days. And just those people are willing to go back at any moment. All of them are trying just to watch the news and to keep themselves updated in order to go back directly. Most of them spend some days, more than
4: 2 days.
0: غارة أنا طالما أن الأول متوتر أنا شايفها حتى غير عن وضع جوا بالدار
1: وبالفرق
0: فرق هان الناس متوترين الكل مستعد حتى الاستطلاع هان كتير عالي وفي زوارق ويعني واضح إنه
1: منطقة حرب إيه
0: منطقة حرب هون فأنا كتير. بدي أبعت للديسك إنه إنه هان ممكن إحنا نغطي إشي أو إن ناخذ المقابلات اللي أخذناها بشوي